سمعي برجعنا وشال شالسنا بطارني أحتفن أعرمني شتيه بركنا سمعي